حتى عيامك شي زر لبو من هردايا واربيو دار خرك الله برمايا يا لان حتى عيامك شي زر لبو من هردايا واربيو امن دسمه وسر